0: ترجمة قبضة اسمه لو أفلي الليلي لو دي رويلتي ستحاني الليلي لو أبعد شغي كي موتوا بيلي وانا مخوطة غسلي بونا the first time I experience San Geno Rebona أفوه دي رويلتي ستحاني تابينا تحاني وانا ميوسنا ندو وسنا نيكس أي كما تاتا فيلا دي جي بان ترجمة هلو ممان أتزيني لغا شيكو يمانا شينزا I will tell you myself, I'm a shaman, I'm a girl, and I'm a super young 37 years. Hey, Tada, so. I'm a super cowboy, I can't help you, I'm a super young, I'm a super young, I'm a junior. Yen etang una le album ezwang. Kuna tuma metsoka tsatsini la gasheko 0785 5853. Ale kutwe ke banke ngwana mogotsa kahle. Jare ke bile meletsa go njetsa go now train town jetsa DJ o mo metsoka e ona le abomang a tsatsini la gasheko dimela hle.
1: Dimela dimela my bionic. Ka di sheshwe mo ka mazaza. Ke so tika
0: Ale bona ka sheshe mana ka le gogolo a fonto fela a ka bonjo njuna ale go tlhomo yengalo
2: DJ Payo shapo yo DJ Payo hey DJ Payo re ka ofela ke go DJ Payo hey ke rutse go manetse man ke mo di se ba tswa di 15 mo DJ Payo re ka ofela tshe ile tsai So, man, 16, don't go.
0: Hey, Tada, so, hey, man, I get up.

يا جماعه انا مخزر قتله لو قف بينا بس زي مزوزو الا شمل زوزو بلا غير اخويا بقى دي جي ريا بالروف يا بصوب اخي هو ريا بقى ما انت بين زغري خيط لاخري يا ساجي اكل ابو صاد هي ساجي

عمري كونساني كمانكا زون 11 عليك زعما لي السونغ النمبر 1 ارو ترين زعما لي السونغ نمبر 1 عليك زعما كي كي لا باش انا

0: فريق ام سي بي كمانك اسماء الفا عارف انا تجينا لوين احلى رجي تمام الصوت نمبر 1 انا بونا نتنا تبوي انت بسين كلاني انت مركز زون ليفن على دي جي على انكيتا على كينيا سيلو انكا ريفريج بسين تقول لك دبليو دبليو دوت لكم في مدو سي او دو زد اي كمان كافري ستارت على راسنا لينتون انت جينا لوين دي جي عرف لما الخوز غسي افلون جيزي دي جي وما مزلو كاي انا لو مانغا ساسيني لغا شي سيكي تونا ابابا تبان باي كده فلا كوزي كوزي وانا من الزي الرسول نمو وان اري هو بوزا الرئيس از ان شاين اكامنا كا قوا قوا اكا غطو اكامنا سون سبنتين اكامنا هو بوزا قوا حبي دي مان انا خوز من الزي ريكي فيت فلا كيزي جينا دي جي
1: Your business, your growth, your future. Business in Motion. Fridays from 11 to 12 on Liqua FM 91.0 MHz. The heartbeat of the Val.
2: This is Liqua FM, the heartbeat of the Val.
1: Yo, Val. Liqua FM and True Voice 016 Media, together with Fezile Dabi Unemployment Forum, are bringing you real opportunities for real people. Looking for jobs, skills, or business opportunities? We've got CSI projects, community development programs, and youth empowerment initiatives made to level you up. Tune in every Friday from 8 a.m. to 9 a.m. on Liqua FM 91.0 MHz. Don't just listen, get involved. Liqua FM, the heartbeat of the Val.
3: A una pisto ke le le le le di nako tsa go leta kwa mafelong a tsa mediro, UIF go tlhofale ditsedilo. Jaanong o ka fitlhelela ditirelo tsa UIF nako nngwe le nngwe gongwe le gongwe ka UIF online service platform. Tsenya le go samagana le dipholo tsa kopo ya gago. Uploada ditokomane tsa bopaki. Tsenya kopo ya tuelo. Tlhola boemo jwa tuelo. Kgotsa o tokafatse dintlha tsa gago. Tseno tsotlhe o le kwa gae kgotsa kwa ofising. E bonako, e bonolo, e botsanano. O tlhoka fela kgolagano ya internet. Jaanong Meeting. Bula uifonline.labor.gov.za/uifonline gompieno o itemogele tirelo e bonolo e dirang mo seatleng sa gago. UIF e ya go direla.
4: Hela manyeo, o mathetse kae na?
5: Mantswaki, o bo o kadile o batla go tshwarelela ka moqoqo. Butle manyeo, ke sa potlaketse ka kwana ke lo lokisa ntho tsa bophelo ba ka kannete.
4: Ntho tsa bophelo ba gago ke mosa?
5: Ee, ntate o teng ka kwana o thwa ke doctor. Doctor Ubane.
4: Ee,
5: ke bua ka mangkisa bue ka ena motho ya sebetsang ka seprofito. O sebetsa ka taona, ka metsi, sepidi. Ebile o tlhatlhoba le ka tlhogo. Manyeo ga a felele moo, ke shebile o sebetsa le ka balwetse.
4: O fumane
5: ga kae? O bonolo, nolo, nolo o fumana doctor. Etela ka mane ka mamello.

ميكس خرجنا اتبلا تمانتا اتبلا تو ايا اللي كواي كيف لو كيلا بيبو مايدي بالونا اتتني لقا شيكو اتلو رينينا يا ابو تلان تلو رينينا يا ابو ربونا كلي دي جيبنا كي ابو اندرو زي ابو كيمستي كيرا فلا كيان تورغاني فلا اوبالي لي امانو نمات اعلا تلان اتتني لقا شيكو ساني اتلو بيجيلي كاماني كا PLK ya Apoloko ngosani ya tla bikele ka monoka Apoloko me he ngwana mo go tsa gahle a tsela tsa mantla a tsebele tso ya a le kwa tla bikele ka da a tla bareza tsena fela DJ ambo tsa social media a ke a bioniki a le ka a re tlo mana tsa fela DJ bio I get